0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu.
2: Bas. Bellotenu. Bas.
0: خلصنا بقى.
1: بيتينو بيرحب بريك.
0: بيتينو بيتينو بيرهاب بريك.
1: شو هرب بريك؟ حسني حسني. تعود تعود.
0: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي.
2: United States.
0: بيتينو بيونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد منجل ستيك ستيك
2: الله يحييك.
0: بيتينو بيونايتد شام نتبكشنا على دينيس سي ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليز سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליז.